المصلحون في الارض من سيطان بي يالا وخي لي يونس صلى الله عليه وسلم نيكو اف رايتم اللات والعزى والمنات هو منات ثالثه اخرى خنا غيسو شيف دتا بيغا خامني موي نيتال سيستم بي اك بريمير مينستريم بي اك كيغا خامني موي بريزيدان اسامبلي بغ لا بوله سي سيستم بي ياك ساو غاي مونيكو وايي ناك امنا سي ساو غاي ньо خامني سيطان فك نا سينوم خيل فالقى سيطان على لسانه تلك قران الاولى بين صفات لا ترجع تلك الخرائط تلك الخران نيوم كو واخات اديس با صاح بيمنه فالخ شيطان على لسانه تلك الخران قران الاولى وان صفات ان لا ترجع اديس بانغو تلك الخران الاولى وان صفاتهن لا ترتجى موني بيغا خاميني المسلمون في الارض تي موي نين وا القران ديغ نين ني وا سيستم مي دنج لينا بغا انتغري موني امنا سي نيوم خامغا لون واخا اي وايا نداو لول كاي لو باخ لا نيوني كاي سواي بون ني انتغري رك سون افير باخ وان صفاتهن لا ترتجى نيوني موم بون ني انتغري رك سون افير باخ buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire baax tilkal kharaniqul ula wa in safa'atu an la turtaja tilkal kharaniqul ula wa in safa'atu an la turtaja buñ ñi boole rek système bi suñu affaire baax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd bu mag wi ñu nekk muy weeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya, laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yalna dilli ci ay ati at di nu fi fekk, te buy dem di nu fi ba. Ginaa biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bi nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy li tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha.